وانا وين دار طرق دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شي نكا ورجي لون ابيضنا الحورية لكن نسنا نرجي شنغا زواج

اش ندير راني في حاله نترجى في التيسير يكمل امالي ونشوف غزالي ينشرح خاطري ون

مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

أهل العيون شمر الليلة أهل العيون شمر الليلة يا لمي ما يا لمي ما ربدي عينك اللي يعميها أنا صغير ما قد